الشراع من فاميلي انمي سكوني عمي انفو موت سيد ربعين من فيلم فاميلي انمي سكوني spirit of limitations.